لها عمر الهوى حكاياتها عهد المضى وكيف غنت لل

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك.

0: والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثالث إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صل لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: الساعة الآن 7:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا، ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والصياغة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت.
3: جاء.
4: شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال. كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل، وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية، وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية، ومعاصرة لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت.
2: لا
3: شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول جول
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يوم يا بكتاي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعني بلاكي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف بدك تدبر حطني يا عم دفع نصفة.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيه يسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عننا بلا كواف شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا سارق سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية قابلات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
1: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى كرف شفناكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4:00 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت كبير بتاع القاعدة دي كلها.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالحب والخير واليمن والبركات. هذه تحيات صباحية أرسلها إلى كل أحبتي أخوتي أخواتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج ومن اختاروا أن يرافقونا في هذا المشوار اليومي الصباحي وبرنامجكم طلة صباح. فبنقول يا صباح النور، بنقول يا صباح الخير، بنقول يا صباح الرضا ويا صباح الأمن والأمان اللي بندور عليهم، وإن شاء الله بنقولهم. يعني صباح بيحمل كثير دعوات وأمنيات، ناس بتستنى إنه ربنا يفرجها وربنا يغير هالحال للأحسن وللأفضل إن شاء الله، والله على ذلك قدير يعني. وإن شاء الله بتكون هاي مقدمة لأيام أفضل، لأيام أحسن، ولسنوات أفضل، ولأجيال لقدام. وهذا الأمر إحنا مضطرين، مش بس قصة مضطر يعني، أنت الـ القاعدة الأساسية بحياتك ماشي على هذا الترين، ماشي على هذا الطريق، ماشي على هذه السكة بشكل أو بآخر، ولا بتتزحزح لا بيوم ولا بساعة ولا بسنة ولا كذا. الله يهدي البال، الله يجيب اللي فيه الخير، ربنا كريم على أنه يغير هذا الوضع وهذا الواقع وهذا الحال للأحسن، وما يتغيرش للأسوأ. يعني كمان بتقول زي حدا مثلا بتسأله كيف حاله، بقول لك زيادة عن هيك عبث، يعني الحمد لله رب العالمين، بس ما تصيرش الدنيا أسوأ من هيك، لأنه يعني ما حدا بيعرف شو الأيام بتخبي، سواء على الصعيد الشخصي ولا على الصعيد العام، يعني صعيد الفرد ولا صعيد الجماعة. لكن احنا متأملين دائما وأبدا انه تكون يعني هاي المؤشرات وهاي التغيرات ان شاء الله باتجاهها الصحيح وباتجاهها السليم. فيا صباح شادي الخطيب بالهندسة الإذاعية، عمر القواسمي في المتابعة الإلكترونية، وفي معنا الشاب الحلو سعد أبو سنينة في التنسيق والمتابعة اللي بندور عليه. مرات بيكون طاشش الصبح عامل لفة، بتحس يعني حاط الدكانة وقاعد عند الجيران بميل هون وبميل هون. في كثير دكانجية زمان أيام المحلات وهي جنب بعض وكذا، ساعة الصبح بدري بفتحوا المحلات وكذا، وبصير يتزاوق من واحد على واحد، إيش يا جار كيف حالك شو أخبارك، تعال اشرب رشفة قهوة، بيشرب له قهوة هون، بعدي على جاره الثاني حبة فلافل من هناك مش عارف وين كذا، بلف الشارع كله وبصبع على الناس وبتفاعل معهم وكذا وإلى آخره، بروحوا الحلوة بروحوا الجميلة. فإحنا كمان جينا نسلم عليكم ونصب عليكم من خلال التيك توك، من خلال الفيسبوك، من خلال الإذاعات، راديو موار، راديو القمر، راديو بانوراما، راديو كل الناس، راديو نغم، راديو بلدنا، وكمان من خلال شاشة التلفزيون معا. الله يصبحكم ويربحكم إن شاء الله يا رب. شو يربحكم؟ يربحكم أول شيء الصلاة على النبي والرضا والقناعة، وهذه القناعة الكنز الذي لا يفنى. تحياتي ومحبتي عادل غريب معكم من استوديو راديو الرابعة، يا هلا ويا صباح الهلا.

ستار جبار كريم رزاق حليم غفور رحيم. شوف ما أحلى هل الصفات، ما أحلى هالأسماء، ما أحلى هالخيمة التي تظلك، وما أسعد من عرف واستطاع أن يفهم ويستوعب ويتعامل ويتعاطى مع هذه الأسماء العظيمة لله العلي العظيم.

0: مين أكوس بني آدم في الدنيا؟ لا بعدية هاي. من رقم اثنين يعني.
1: بقول
0: لك أحلى بني آدم هو اللي بفرمت أول بأول يعني, خلاص عنده الديليت شغالة على طول وكل يوم بيعمل فرمته, فعشان هيك بضل هيك إنه فريش يعني وأموره منيحة وكل أموره تمام وما فيش عنده تخزين الذاكرة. ليش لما يصير في تخزين؟ أنت تخيل حالك يا شادي كمبيوتر وقاعد بتعبي فيها الرام بتعبي فيها الرام بتعبي فيها الرام, شو بصير فيك لقدام؟ بتبطل تجمع, بصير تخلط, تعطيك كليك هون بتروح تلنتم إشي ثاني, الماوس ببطل يشتغل, التفكير فأنت فرمت أول بأول, نظف أول بأول, خلي الأمور هيك بحبوحة وحلوة وكذا يعني. فربنا يخلي لك إياه دعاء إن شاء الله يسعد صباحك. كل بابا هو أحسن شخص طبعا, إحنا بنقول تكاد البنت ولا الفتاة أن تلد يعني أبوها ولا أخوها, يعني بالنهاية كل فتاة بأبيها مغرمة معجبة هائمة, يعني كل ما انقال من كلام من أي بنت تجاه أبوها قليل, وبتحس في علاقة خاصة دائما بين الأب وبناته أكتر من أولاده, مع أنه احنا متهمين أنه بنميل للأولاد أكتر, بينما الحقيقة لا. فانسى يا شادي انسى يا زلمة انسى, أو مش تنسى فرمت يعني, مش شرط تنسى يعني, إذا أنت براسك موال غنيه, شغلة ما عجبتكش يا ولا لا حج إبراهيم يسعد صباحك. يا صباح الخير. بتقول حقيقة أنه لا طبعا ما فيش مجال الأب أولا, ردينا يسعد الصباح بالرب تكاد المرأة أن تلد أخي, ولا 100% يا الأخ يا الأب يعني, هو الأب أكتر شوي, بس بيقولوا تلتين الولد مش لسيده لخاله. لخاله أحمد بيسأل شو قصة المشاكل وبعدين, ولا قبلين يا ابن عمي, اليوم على رأي شادي بتلاقي ولد على المفرق بده يبيع كاسة مي, بتقول له بديش, بقول لك يا اخو, بتقول له يا زلمه خلص, بقول لك شو بتصيح فيي, بتعرف عوايد الناس الليله مستني اجبد هاي هاي بحفظوها لاولادهم, تعرف عوايد الناس. ولا تكلك ولا تكلك, هلا طالما الامور ان شاء الله بتكون يعني ماشي فبتنحل اول على اخر بتنحل, فيش قصة وقفت وبس خلص يعني, مع انه تعال ننسى حلوة يعني. يلا خلص نسمع اكتر واكتر. رامي جعافي يسعد الصباح, ابو جبل يسعد صباحك, ابو وحيد يسعد الصباح, ست وفاء سلامات وصباح الخير, كمان سلامات وصباح الخير لا مين, أبو عدي يسعد صباحك, عماد هلا بيك, أبو أحمد الغالي يسعد قلبك وصباحك, صباح الخير لكل المجانين اللي بالدنيا, لأنه العاقلين مش ضابطة يعني, فنصبح على المجانين بلكي الدنيا تنعدل. أبو محمد عليكم السلام يا الغالي, دمرنا عبرنا يا مدمرنا, يسعد صباحك.

0: قال صباح الخير. ما فهمت شو يعني واحد نسيل إجراءات مرور مسافرين على المعابر والمطارات.
1: أنا أي شيء بفهموش بقول عنه صح.

ما زال تبادل الضربات مستمر بين الأمريكيين والإيرانيين الذين يردون بقصف الدول العربية أو القواعد الأمريكية في الدول العربية, عشان يكون الخبر يعني صح, مع أن الدول بترد أنه بالدين يعني. البعده شوفت, افتح الباب مراد, داي لك يا مراد.

أبو نتشي يسعد صباحك. أنا موافق وكل لازم نجيب لك مراكب كل يوم تتأخر علينا الساعة 9 ربع ساعة تقريبا. يعني لابد من احتساء القليل من القهوة يا صديقي وتبادل أطراف الحديث مع الزملاء، فحديثهم ذو شجون ولابد من الشجون حتى نجلس القعدة وتصير الخرافية فيها أول ما. أنا ثلثين الأخبار بعرفها من الشباب في القاعدة الخمس دقائق، ولا بعرف شو بصير في الدنيا ولا بتسمعوا لي أخبار كأنه أنا عايش في نيودلهي وباجي كل يوم مخصوص أقدم البرنامج وأرجع. أنا مضطر أسمع قصص فلان مش عارف شو عمل وهذا شو عمل. اشتري راحة نفسك، اشتري دماغك يا بني، اشتري دماغك. هذا دماغك مش ببلاش يعني، مش هيك انت لقيته في الشارع، هذا دماغك هو راس مالك، ريح راسك.

0: الباب افتح الباب افتح الباب بسمع الجواب لا مسكر تغيرها عمر امانة الله لا لا كل لك اسكافي حافي وباب النجار مخلع هلا يا ايش انت مختلفة اه واحنا بدنا كوبي بيست زهقنا بدنا نغير لازم يكون في اختلاف يعني هات نشوف شو الاختلاف في التعليقات اختلاف في الحديث اختلاف في الكذا هو الاختلاف لازم يكون في كل شيء ولا لا في مسجات او خلنا كل تعليقات بدون اسماء فبنقول صباح الفل الورد الخير للجميع كل حدا باسمه كل حدا بلقبه كل حدا بمكانه بمكانته هذا وروح الصحراء الزلم من هذا اسم تقول لي روح الصحراء كل مثلا بشوي انثى مختلف كل ذكر مختلف رجل مختلف يعني حدا ديفرنت يعني انت فاهم كيف حلو هاي طلع قسته واختفى في الصحراء نروح ندور عليه أبو عدي مش عاجبني وضعك آخر أكم من يوم مش ولا بد أمورك فيها بدها قاعدة هاي بدها فنجان قهوة طبعا أنا عندي الحاسة 24
1: ويبعدهم كلهم
0: أيوة
1: يبعدهم يا سراجي

حكم في قضية هزت فرنسا بالسجن لرجل قتل زوجته وقام بتوزيع أشلاء. شيء تقشعر له الأبدان. هلا القتل مرات قتل يعني أمر وارد الحدوث في المجتمعات، لكن ما بعد القتل تمثيل بالجثة أو توزيع الجثة أو طبخ الجثة أو الاحتفاظ بالجثة أو أو أو إلى آخره، هذا بيكون دوافع ما بعد القتل. يعني يعني ما بعد القتل في شيء آخر بيكون هذا في إله لازم يكون يعني مثير للاهتمام إنه ليش انعمل هيك. حاج أيوب الله يسعد الصباح، سلامات ومرحبتين. أم محمود بتقول عادي صار عنا يعملوا أو يا ساتر يا الله، لسه ما سمعتش بس ممكن صح. أبو سالم يسعد صباحك. جدة معايا منهم بعدك ودنيا. طي القمر هلا غلطة مختلفة. نادر زلوم يسعد صباحك. يعني جلال مارينا صباح النور.

يديروا بالهم حالهم، بيشربوا مي ووزعوا مي على بعض، وأنا ابن البطل العرجبة إني موجود على الخريطة الذهنية تبعتكم. أنا مش مكتمل نموي، أنا مش بالغ ولا عاقل، حسبي الله ونعم الوكيل. روح الأنانية مرتفع في الطاقم، توكل على الله. روح لفاصل عشان أنا بلشت أزعل. سلم إيديك، أنت الحنون، أنت الصدر الحنون تبع الراديو كله. فاصل من الحديث بقية.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قبلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
4: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتيد نسوي مقرف يا زلمه هو الاحتلال ما نعتيد نسوي منهول يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرمتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلنا نبغى طرف شرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: إحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله ضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: والفايبر 100 ميجا 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الطباخ، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس يا عم السوق، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مطروح يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف تفلاكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت.
4: لا
5: شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
6: راديو موال

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. جاع شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonf.edu.bs.

والفايبر 100 ميجا ب 99 شيكل واربح انصاته للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة انترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية ومعاصر لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
5: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع مصفر.
1: متابعه لهموم المواطن
5: وكل شيء بده بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين نسوي مقرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعسين نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بقى صرف كرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
6: فعلا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نأتي اليوم إلى نهاية سفر التكوين الذي يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت. يبدأ في جنة عدن مع الله والإنسان وينتهي بتابوت في مصر، كما يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان. ابقوا معي أحبائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، ها قد وصل الرب بنا إلى نهاية الدراسة في سفر التكوين، وذلك ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع. يحكى عن ثلاث شجرات مزروعة على أحد الجبال، كانت كل واحدة منها تحلم بماذا تريد أن تصبح في المستقبل. قالت الشجرة الأولى بعد أن نظرت إلى النجوم اللامعة كالماس: أنا أريد أن أحتوي الكنوز، أريد أن أغش بالذهب وأمتلئ بالأحجار الكريمة، أريد أن أصبح أغلى صندوق في العالم لحفظ النفائس. أما الشجرة الثانية فقد نظرت إلى النهر الجاري بجوارها وقالت: أريد أن أصبح سفينة إبحار ضخمة تمخر عباب المياه العظيمة وتحمل ملوكا عظام، أريد أن أكون أقوى سفينة في العالم. نظرت الشجرة الثالثة إلى أسفل الوادي حيث كان الرجال والنساء يعملون بانهماك وقالت: لا أريد أن أترك هذا الجبل أبدا، أريد أن أنمو بحيث أصبح شجرة عاتية تقع عليها أنظار الجميع، وعندما ينظرون إلى فوق يتذكرون الله، أريد أن أصبح أطول شجرة في العالم. مرت السنون وكبرت الأشجار الثلاث، وفي أحد الأيام أتى ثلاثة حطابين حاملين فؤوسهم. نظر الأول إلى الشجرة الأولى واستحسن منظرها وقام بقطعها لنفسه وقال: سأصنع منها صندوقا جميلا مما أسعد الشجرة وأبهجها. نظر الحطاب الثاني إلى الشجرة الثانية ووجدها متينة، وبضربة من فأسه كانت الشجرة ملقاة على الأرض. والآن أستطيع أن أقطع البحار، قال ذلك الحطاب، فغدت الشجرة في سعادة تامة. خافت الشجرة الثالثة من نظرات الحطاب الثالث ووقفت شامخة تنظر إلى السماء، ولكن الحطاب لم ينظر إلى فوق وقال: لا يهمني أي شجرة آخذ، وقام بقطع الشجرة الثالثة. في دكان النجار، بدلا من أن تصنع الشجرة الأولى صندوقا جميلا، أصبحت مذودا لطعام الأبقار والأغنام وضاعت أحلامها. أما الشجرة الثانية فقد ظنت أنها ستصبح فعلا سفينة كبيرة عندما رأت نفسها في ساحة السفن، لكنها وجدت نفسها تصبح قاربا هزيلا لا يصلح إلا للصيد. يا للخسارة. أما الشجرة الثالثة فقد أخذها الحطاب إلى فناء الأخشاب وتركها هناك، فقالت: كنت أريد فقط أن أشير لله، لماذا؟ مرت الأيام وكادت الشجرات الثلاث أن تنسى أحلامها، وفي ليلة من الليالي وقفت نجمة مضيئة فوق الشجرة الأولى عندما وضعت أم وليدها في المذود، وقالت: المذود جميل. وعرفت الشجرة الأولى أنها كانت تحوي أعظم كنز في الوجود، وتحقق حلمها. وفي عشية أحد الأيام قام رجل متعب وأصدقاؤه بركوب قارب الصيد قديم. نام المسافر بينما كانت الشجرة الثانية تبحر في البحيرة، وفجأة هبت عاصفة قوية أفزعت المسافرين والقارب معا. أفاق المسافر العجيب وهدأ العاصفة، وعلمت الشجرة الثانية أنها كانت تحمل ملك السماوات والأرض، وتحقق حلمها. وفي يوم جمعة اندهشت الشجرة الثالثة لأنها أخذت من فناء الخشب. وجدت نفسها تحمل على ظهر رجل متألم ثم يسمر هذا الرجل عليها. شعرت ببشاعتها وقسوتها، ولكن في يوم الأحد عندما بزغ فجر القيامة واهتزت الأرض طربا من تحتها، عرفت الشجرة أن محبة الله غيرت كل شيء. فالشجرة الأولى قد تجملت، والشجرة الثانية قد تقوت، وفي كل مرة نظر الناس إلى الشجرة الثالثة كانوا يفكرون في الله. أليس هذا أفضل من أن تكون أطول شجرة في العالم؟ أترككم الآن مع الأخ سهيل موسى ودرسنا الأخير في سفر التكوين.
1: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذه الليلة. عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. نأتي اليوم إلى ختام تأملاتنا في سفر التكوين، حيث بدأنا نتأمل في الحلقة الماضية في حديث يعقوب لأبنائه وهو على فراش الموت. كان ذلك في الإصحاح 49. أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله، وبدأ بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير، وبإرشاد الروح القدس قدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها بيّنت ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب 12 عندما يصبحون أصباطا، وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا. كانت روح يعقوب في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات. رأيناه في ألم الذكرى لتصرف رأوبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان، ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس. كانت تلك الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي صقل ولمع في آخر حياته. كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان، مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض، وكان نسله سيستوطن في أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن. يا له من إيمان فعلا. جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا، ليس على صعيد الجماعة فقط، بل والأصباط كل على حدة أيضا. رأينا ماذا سيحدث لكل من الأصباط في الأيام الأخيرة، بعضها قد تم والبعض الآخر لم يتم بعد. طبعا لم نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام. رأينا ماذا سيحل بأولاد ليئة، رأوبين، شمعون، لاوي ويهوذا، ثم بأولاد الجاريتين زبولون، يساكر، دان، جاد، أشير ونفتالي. وسنرى اليوم النبوات التي تخص ابني راحيل، يوسف وبنيامين.
3: نقرأ من الأصحاح 49 من العدد 22 وحتى 27.
2: يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك، تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا.
1: يوسف غصن شجرة مثمرة، هذه آخر مرحلة وأسمى المراحل في نمو الحياة الروحية للمؤمن. الأغصان المرتفعة تضربها الرياح وتستقبل زخات المطر، لكن الأغصان الكريمة تستقبلها بغير تبرم، بل وتقابلها بمزيد من الثمار الغنية. كان يوسف قد ترك أرض كنعان ونزل إلى مصر، ولكنه بقي شاهدا أمينا لله. بعد ذلك سيذهب ابناه أفرايم ومنسى إلى السامرة، والتي كانت تدعى منطقة الأمم في زمن المسيح. الرب يسوع نفسه خدم في تلك المنطقة، لا سيما مع المرأة السامرية عند البئر. أصبح ابناء يوسف أفرايم ومنسى سبطين مميزين، لدرجة أنه من خلالهما انقسمت المملكة إلى قسمين. بركات أبيك فاقت على بركات أبوي، إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. كان يعقوب هنا يربط يوسف والسبطين اللذين أتيا منه بالله الخالق والمخلص. لماذا؟ لأن أفرايم كما سنرى لاحقا قاد الشعب إلى عبودية الأوثان عن طريق الملك يربعام. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا. هذه نبوة غريبة تختص ببنيامين. كان بنيامين قريبا جدا من يهوذا، حتى أنه ارتحل معه عند انقسام المملكة، وسبط بنيامين هو الوحيد الذي بقي مع بيت داود.
3: نقرأ الفقرة الأخيرة من الأصحاح 49 لنبدأ تأملاتنا في الأصحاح 50 والأخير من التكوين.
2: جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل 12، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم، وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفق امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه.
1: نرى أن موت يعقوب لن يكون النهاية، لأنه سيكون مع شعبه. أراد أن يدفن جسده في الكهف الذي اشتراه إبراهيم، أراد أن يكون في تلك الأرض حتى يأتي اليوم الذي يقوم فيه هناك. لاحظ كم كان يعقوب يعرف عن تاريخ العائلة، لم يدون أي شيء، كان يحفظ كل الأمور بفكره وقلبه. لم يكن يهتم كثيرا أن يدفن بجانب ليئة، ولكنه أراد أن يدفن في المكان الذي سيقوم فيه من الموت في المستقبل عندما يتمم الله وعوده. من أجل ذلك كان الموت في اعتباره أهم من الحياة. الحياة جعلت منه حبيس مصر، أما الموت فكان سينقله إلى كنعان حيث سيقوم مع أبائه. من المدهش أن نرى أن قدمي يعقوب كانتا على الأرض كل أيام حياته، وحتى ساعة موته هذه. بدأ يعقوب حياته كرجل حسب الجسد، عند الولادة أمسك بعقب أخيه فدعي اسمه يعقوب، وقد عاش حسب هذا الاسم لفترة طويلة. كان يتمسك بكل ما يقع بين أيديه،
4: وكان يريد دائما أن يكون الأول، وكشاب يافع كان يسير على قدميه بقوته ويأخذ كل ما يريد. كان يعتمد على قوته وذكائه، اعتقد أنه بإمكانه أن يهتم بنفسه ولا يحتاج الله. كانت فيه كل صفات الأنانية وحب الذات. في بيت إيل أصابه الله بالعرج، اضطر الله أن يلوي عنقه، وبعد ذلك سار كل حياته أعرجا. كان يسير على 3 أقدام مستخدما العصا. وهنا في آخر ساعاته نراه جالسا على سريره متكئا على عصاه ويتكلم مع بنيه. والآن حان وقت الرحيل، لهذا يرفع قدميه عن الأرض ويترك عصاه ويستلقي ليودع الحياة. هذا هو يعقوب، لقد قطع مسافات الحياة الطويلة ثم انتهى بعمل إيمان ملفت للنظر، متطلعا إلى اليوم الذي فيه سيقوم إلى الأرض التي وعده بها الرب. كما قال كاتب العبرانيين: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض.
3: وهذا يأتي بنا أخي الكريم إلى الأصحاح الأخير من سفر التكوين، الأصحاح 50. يحكي هذا الأصحاح الذي يتميز بالحزن عن دفن يعقوب في أرض كنعان وعن موت ودفن يوسف في مصر.
4: سبق وذكرنا عن التشديد على الموت الموجود في سفر التكوين، وقد بدأ عندما قال الله لآدم: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقد كتب بولس بعد ذلك: وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وسفر التكوين يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت. يبدأ في جنة عدن مع الله والإنسان وينتهي بتابوت في مصر. هذا السفر يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان.
3: نقرأ من هذا الأصحاح 50 من العدد الأول وحتى 13.
2: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوما، وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: اصعد وادفن أباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان. وصعد معه مركبات فرعون، فكان الجيش كثيرا جدا. فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لأبيه مناحة 7 أيام. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين. الذي دعي اسمه آبل مصرايم الذي في عبر الأردن، وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم، حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي أمام ممرة.
4: كان يوسف يحب أباه كثيرا وكان حزنه طبيعيا، أما المصريون فقد كانوا ذوي خبرة في التحنيط، ومومياء الفراعنة أشهر من أن تعرف. كان لديهم طرق لتحنيط الميت لم نعرفها حتى يومنا هذا، وهكذا طلب منهم يوسف أن يحنط أباه. يمكننا القول أن مومياء يعقوب ما زالت موجودة في حبرون اليوم. تذكر أنه طلب أن يدفن في مغارة المكفيلة لأن رجاءه أرضي. تطلب الأمر 40 يوما لتحنيط يعقوب. لابد أنه كانت توجد مراحل متعددة لذلك. من الملاحظ أن المصريين بكوا عليه. لابد أنه كان محترما ومقدرا كأب ليوسف وكقديس الله. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته، وجميع شيوخ أرض مصر. ربما كانت هذه أطول جنازة شهدها التاريخ من مصر إلى حبرون، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان. لا ندري ما إذا كان فرعون قد طلب منهم أن يتركوا صغارهم وممتلكاتهم ليضمن عودة الجميع، لكنه كان حتما ما زال يحتاج إلى يوسف. قد تتساءل مستمعي، لماذا لم يدفن يعقوب بجانب رحيل في بيت لحم التي لم تكن بعيدة عن مغارة المكفيلة؟ أظن أنه كان يريد أن يدفن في المكان الذي دفع ثمنه إبراهيم، وليكون مع سائر الآباء الذين ماتوا على رجاء القيامة إلى الأرض.
3: نتابع القراءة الآن من العدد 14 وحتى نهاية الأصحاح 50.
2: ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات، قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين: أبوك أوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: آهي، اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه، وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا: ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر.
4: من الواضح أن الإخوة استفسروا من يعقوب قبل موته عما كان سيحل بهم. كانوا يعتقدون أن يوسف سيثأر منهم بعد وفاة أبيه. من أجل هذا أوصاهم يعقوب أن يخبر يوسف بألا يضطهدهم. وعندما يخبر الإخوة يوسف بذلك ينفجر بالبكاء، وبعدها يبكي الإخوة ندما على خطيتهم. يمكنك أن ترى أن نبوة سجودهم ليوسف تتحقق المرات والأخرى، ويعطي يوسف المجد لله في كل أمر. إليك الآن آية رائعة: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. صديقي، لدى الله هدف بعيد المدى، أبعد بكثير مما نستطيع أن نرى أنت وأنا. يجب أن أعترف أنه كثيرا ما يكون نظري ضيقا إذا صدفتني مشكلة، لا أرى أبعد من أنفي، وأتساءل: لماذا سمح الله أن يحدث ما حدث؟ يجب أن نتأكد أن لله قصدا محددا من كل أمر يحدث مع أولاده. لا يمكن أن يدع أي شيء يحدث دون أن يتمم مشيئته الصالحة في حياتنا. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. هذا يعني أن يوسف أصبح جدا للجيل الثالث. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. هكذا ينتهي سفر التكوين، بدأ بخلق الله للسموات والأرض وانتهى بتابوت في مصر. ماذا حدث للعائلة البشرية؟ دخلت الخطية متسللة إلى خليقة الله. لماذا لم يؤخذ يوسف ويدفن في كنعان؟ من الواضح أن يوسف كان بطلا في مصر، ولا أظن أن عائلته كان بإمكانها أن تذهب بجسده من هناك في ذلك الوقت. أظن أنه كان واحدا من الآباء المدهشين الذين احترموهم المصريون وبجلوهم، لربما رفعوا نصبا أمام قبره. لكن يوسف قال لشعبه: عندما تعودون إلى كنعان لا تنسوا أن تأخذوا عظامي منها هنا. كان لديه نفس الرجاء الأرضي الذي كان ليعقوب، أنه سيقوم إلى الأرض مع آبائه. يذكر سفر العبرانيين هذا كعمل لتتويج الإيمان في حياة يوسف. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، وفي سفر الخروج الذي سنبدأ التأمل به في الحلقة القادمة سنرى في الإصحاح 13 كيف أكرم الله يوسف واستجاب لطلبته، إذ أخذ موسى والشعب عظام يوسف معهم عندما تركوا مصر. صديقي المستمع، رأينا في هذا الإصحاح يوسف الإنسان، صفاته الشخصية، ويوسف هو أكثر الصور جاذبية في سفر التكوين، ففيه قدر كبير من ثمار التقوى وقوتها. فيه نجد صلابة السير في طرق الله، فبرغم ما اجتازه من ظروف قاسية بقي في جميعها إنسانا لله يسلك في خوفه. إن تاريخه لم يكن مجموعة سقوط وقيام، بل سبيل نور أشرق في وضوح وهدوء وثبات. لم تتدخل في حياته زيارات ملائكية ولا ظهورات للرب، ولا كان هو مستودع أقوال إلهية، غير أننا نجده إناء استخدمه الله لأنه استحسنه. كان في قلبه وروحه مطيعا لله. وهكذا ينتهي سفر التكوين، سفر الخليقة، سفر البدايات، سفر طرق الله، سفر الآباء. وقد رأينا فيه ظلالا باهتة لحقائق خالدة: الكفارة والصليب، الإيمان والدينونة، الكنيسة والشعب الأرضي والنبوات. كما ورأينا الله في قداسته ومحبته وحقه وأعمال يديه وثمار روحه.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال

0: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: سيحبس أنفاسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
6: راديو موال.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بتعمل مكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الفايبر 100 ميجا 99 شيكل واربح أنصات للرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية ومعاصر لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، والثامنة مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة panunif.edu.bs.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. بلدة الطيبة. تقع بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله على بعد نحو 15 كيلومترا من مركزها. تعد الطيبة من أقدم البلدات المأهولة في المنطقة، ويعتقد أن جذورها تعود إلى العصر الروماني. تتميز البلدة بوجود عدة كنائس تاريخية تعود للفترة البيزنطية وبعضها للفترات اللاحقة، إضافة إلى قاعة من الحقبة الصليبية ومعاصر لزيتون وأخرى للعنب، كما تشتهر بطابعها الزراعي خاصة بزراعة الزيتون والكروم. تتميز البلدة بعمارتها الحجرية التقليدية وأزقتها القديمة، وتعد اليوم مركزا ثقافيا وسياحيا مهما يجذب الزوار للتعرف على التراث المسيحي والتاريخي في المنطقة. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12:00 ظهرا، 5:30 عصرا، 8:00 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نأتي اليوم إلى نهاية سفر التكوين الذي يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت. يبدأ في جنة عدن مع الله والإنسان وينتهي بتابوت في مصر، كما يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان. ابقوا معي أحبائي.
3: طابت أوقاتكم مستمعي الأفاضل، ها قد وصل الرب بنا إلى نهاية الدراسة في سفر التكوين، وذلك ضمن برنامج كنوز الحكمة الذي يأتيكم من الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع. يحكى عن ثلاث شجرات مزروعة على أحد الجبال، كانت كل واحدة منها تحلم بماذا تريد أن تصبح في المستقبل. قالت الشجرة الأولى بعد أن نظرت إلى النجوم اللامعة كالماس: أنا أريد أن أحتوي الكنوز، أريد أن أغش بالذهب وأمتلئ بالأحجار الكريمة، أريد أن أصبح أغلى صندوق في العالم لحفظ النفائس. أما الشجرة الثانية فقد نظرت إلى النهر الجاري بجوارها وقالت: أريد أن أصبح سفينة إبحار ضخمة تمخر عباب المياه العظيمة وتحمل ملوكا عظام، أريد أن أكون أقوى سفينة في العالم. نظرت الشجرة الثالثة إلى أسفل الوادي حيث كان الرجال والنساء يعملون بانهماك وقالت: لا أريد أن أترك هذا الجبل أبدا، أريد أن أنمو بحيث أصبح شجرة عاتية تقع عليها أنظار الجميع، وعندما ينظرون إلى فوق يتذكرون الله، أريد أن أصبح أطول شجرة في العالم. مرت السنون وكبرت الأشجار الثلاث، وفي أحد الأيام أتى ثلاثة حطابين حاملين فؤوسهم. نظر الأول إلى الشجرة الأولى واستحسن منظرها وقام بقطعها لنفسه وقال: سأصنع منها صندوقا جميلا مما أسعد الشجرة وأبهجها. نظر الحطاب الثاني إلى الشجرة الثانية ووجدها متينة، وبضربة من فأسه كانت الشجرة ملقاة على الأرض. والآن أستطيع أن أقطع البحار، قال ذلك الحطاب، فغدت الشجرة في سعادة تامة. خافت الشجرة الثالثة من نظرات الحطاب الثالث ووقفت شامخة تنظر إلى السماء، ولكن الحطاب لم ينظر إلى فوق وقال: لا يهمني أي شجرة آخذ، وقام بقطع الشجرة الثالثة. في دكان النجار، بدلا من أن تصنع الشجرة الأولى صندوقا جميلا، أصبحت مذودا لطعام الأبقار والأغنام وضاعت أحلامها. أما الشجرة الثانية فقد ظنت أنها ستصبح فعلا سفينة كبيرة عندما رأت نفسها في ساحة السفن، لكنها وجدت نفسها تصبح قاربا هزيلا لا يصلح إلا للصيد. يا للخسارة. أما الشجرة الثالثة فقد أخذها الحطاب إلى فناء الأخشاب وتركها هناك، فقالت: كنت أريد فقط أن أشير لله، لماذا؟ ما مرت الأيام وكادت الشجرات الثلاث أن تنسى أحلامها، وفي ليلة من الليالي وقفت نجمة مضيئة فوق الشجرة الأولى عندما وضعت أم وليدها في المذود، وقالت: المذود جميل. وعرفت الشجرة الأولى أنها كانت تحوي أعظم كنز في الوجود، وتحقق حلمها. وفي عشية أحد الأيام قام رجل متعب وأصدقاؤه بركوب قارب الصيد قديم. نام المسافر بينما كانت الشجرة الثانية تبحر في البحيرة، وفجأة هبت عاصفة قوية أفزعت المسافرين والقارب معا. أفاق المسافر العجيب وهدأ العاصفة، وعلمت الشجرة الثانية أنها كانت تحمل ملك السماوات والأرض، وتحقق حلمها. وفي يوم جمعة اندهشت الشجرة الثالثة لأنها أخذت من فناء الخشب. وجدت نفسها تحمل على ظهر رجل متألم ثم يسمر هذا الرجل عليها. شعرت ببشاعتها وقسوتها. ولكن في يوم الأحد عندما بزغ فجر القيامة واهتزت الأرض طربا من تحتها، عرفت الشجرة أن محبة الله غيرت كل شيء. فالشجرة الأولى قد تجملت، والشجرة الثانية قد تقوت، وفي كل مرة نظر الناس إلى الشجرة الثالثة كانوا يفكرون في الله. أليس هذا أفضل من أن تكون أطول شجرة في العالم؟ أترككم الآن مع الأخ سهيل موسى ودرسنا الأخير في سفر التكوين.
2: أشكركم مستمعي لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذه الليلة. عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. نأتي اليوم إلى ختام تأملاتنا في سفر التكوين، حيث بدأنا نتأمل في الحلقة الماضية في حديث يعقوب لأبنائه وهو على فراش الموت. كان ذلك في الإصحاح 49. أتى كافة أبنائه ليجتمعوا من حوله، وبدأ بتوجيه الكلام إلى الجميع من الكبير إلى الصغير، وبإرشاد الروح القدس قدم لهم أقوال الله وأحكامه من جهتهم. عادة كل ما يقوله الإنسان وهو على فراش الموت يكون هاما، لأنه يقول الحقيقة كاملة، لا مجال للكذب هنا. ورسالة فراش الموت التي قدمها يعقوب كانت نبوية، لأنها بيّنت ماذا سيحل بكل واحد من أبناء يعقوب 12 عندما يصبحون أصباطا، وما كان نبويا أصبح معظمه الآن تاريخا. كانت روح يعقوب في أقصى المعاناة وهو ينطق بتلك النبوات. رأيناه في ألم الذكرى لتصرف رأوبين وقسوة شمعون ولاوي وانحراف دان. ولكن هكذا مدرسة الله لآخر لحظة في آخر حصة للدرس. كانت تلك الفرصة الأخيرة لنا لنرى فيها إيمان يعقوب الذي صقل ولمع في آخر حياته. كان يتحدث بكل إيمان إلى أبنائه الذين كانوا سيسكنون أرض كنعان، مع أنه في ذلك الوقت كان الكنعانيون ما زالوا يسكنون الأرض، وكان نسله سيستوطن في أرض مصر لمدة غير قصيرة من الزمن. يا له من إيمان فعلا. جزء كبير من هذه النبوات قد تم فعلا، ليس على صعيد الجماعة فقط، بل والأصباط كل على حدة أيضا. رأينا ماذا سيحدث لكل من الأصباط في الأيام الأخيرة، بعضها قد تم والبعض الآخر لم يتم بعد. طبعا لم نتطرق في درسنا إلا لرؤوس الأقلام. رأينا ماذا سيحل بأولاد ليئة، رأوبين، شمعون، لاوي ويهوذا، ثم بأولاد الجاريتين زبولون، يساكر، دان، جاد، أشير ونفتالي. وسنرى اليوم النبوات التي تخص ابني راحيل، يوسف وبنيامين.
4: نقرأ من الأصحاح 49 من العدد 22 وحتى 27.
3: يوسف غصن شجرة مثمرة، غصن شجرة مثمرة على عين، أغصان قد ارتفعت فوق حائط، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه من يدي عزيز يعقوب، من هناك من الراعي صخر إسرائيل، من إله أبيك الذي يعينك، ومن القادر على كل شيء الذي يباركك. تأتي بركات السماء من فوق، وبركات الغمر الرابض تحت، بركات الثديين والرحم، بركات أبيك فاقت على بركات أبوي. إلى منية الأكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا.
2: يوسف غصن شجرة مثمرة، هذه آخر مرحلة وأسمى المراحل في نمو الحياة الروحية للمؤمن. الأغصان المرتفعة تضربها الرياح وتستقبل زخات المطر، لكن الأغصان الكريمة تستقبلها بغير تبرم، بل وتقابلها بمزيد من الثمار الغنية. كان يوسف قد ترك أرض كنعان ونزل إلى مصر، ولكنه بقي شاهدا أمينا لله. بعد ذلك سيذهب ابناه أفرايم ومنسى إلى السامرة، والتي كانت تدعى منطقة الأمم في زمن المسيح. الرب يسوع نفسه خدم في تلك المنطقة، لا سيما مع المرأة السامرية عند البئر. أصبح ابناء يوسف أفرايم ومنسى سبطين مميزين، لدرجة أنه من خلالهما انقسمت المملكة إلى قسمين. بركات أبيك فاقت على بركات أبوي. إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف وعلى قمة نذير إخوته. كان يعقوب هنا يربط يوسف والسبطين اللذين أتيا منه بالله الخالق والمخلص. لماذا؟ لأن أفرايم كما سنرى لاحقا قاد الشعب إلى عبودية الأوثان عن طريق الملك يربعام. بنيامين ذئب يفترس، في الصباح يأكل غنيمة، وعند المساء يقسم نهبا. هذه نبوة غريبة تختص ببنيامين. كان بنيامين قريبا جدا من يهوذا، حتى أنه ارتحل معه عند انقسام المملكة، وصبت بنيامين هو الوحيد الذي بقي مع بيت داود.
4: نقرأ الفقرة الأخيرة من الأصحاح 49 لنبدأ تأملاتنا في الأصحاح 50 والأخير من التكوين.
3: جميع هؤلاء هم أصباط إسرائيل 12، وهذا ما كلمهم به أبوهم وباركهم، كل واحد بحسب بركته باركهم، وأوصاهم وقال لهم: أنا أنضم إلى قومي، ادفنوني عند آبائي في المغارة التي في حقل عفرون الحثي، في المغارة التي في حقل المكفيلة التي أمام ممرة في أرض كنعان التي اشتراها إبراهيم مع الحقل من عفرون الحثي ملك قبر. هناك دفنوا إبراهيم وسارة امرأته، هناك دفنوا إسحاق ورفق امرأته، وهناك دفنت ليئة. شراء الحقل والمغارة التي فيه كان من بني حث. ولما فرغ يعقوب من توصية بنيه ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح وانضم إلى قومه.
2: نرى أن موت يعقوب لن يكون النهاية، لأنه سيكون مع شعبه. أراد أن يدفن جسده في الكهف الذي اشتراه إبراهيم، أراد أن يكون في تلك الأرض حتى يأتي اليوم الذي يقوم فيه هناك. لاحظ كم كان يعقوب يعرف عن تاريخ العائلة، لم يدون أي شيء، كان يحفظ كل الأمور بفكره وقلبه. لم يكن يهتم كثيرا أن يدفن بجانب ليئة، ولكنه أراد أن يدفن في المكان الذي سيقوم فيه من الموت في المستقبل عندما يتمم الله وعوده. من أجل ذلك كان الموت في اعتباره أهم من الحياة. الحياة جعلت منه حبيس مصر، أما الموت فكان سينقله إلى كنعان حيث سيقوم مع أبائه. من المدهش أن نرى أن قدمي يعقوب كانتا على الأرض كل أيام حياته، وحتى ساعة موته هذه. بدأ يعقوب حياته كرجل حسب الجسد. عند الولادة أمسك بعقب أخيه فدعي اسمه يعقوب، وقد عاش حسب هذا الاسم لفترة طويلة. كان يتمسك بكل ما يقع بين أيديه، وكان يريد دائما أن يكون الأول، وكشاب يافع
5: كان يسير على قدميه بقوته ويأخذ كل ما يريد. كان يعتمد على قوته وذكائه، اعتقد أنه بإمكانه أن يهتم بنفسه ولا يحتاج الله. كانت فيه كل صفات الأنانية وحب الذات. في بيت إيل أصابه الله بالعرج، اضطر الله أن يلوي عنقه، وبعد ذلك سار كل حياته أعرجا. كان يسير على 3 أقدام مستخدما العصا. وهنا في آخر ساعاته نراه جالسا على سريره متكئا على عصاه ويتكلم مع بنيه. والآن حان وقت الرحيل، لهذا يرفع قدميه عن الأرض ويترك عصاه ويستلقي ليودع الحياة. هذا هو يعقوب، لقد قطع مسافات الحياة الطويلة ثم انتهى بعمل إيمان ملفت للنظر، متطلعا إلى اليوم الذي فيه سيقوم إلى الأرض التي وعده بها الرب. كما قال كاتب العبرانيين: في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيد، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها وأقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض.
4: وهذا يأتي بنا أخي الكريم إلى الأصحاح الأخير من سفر التكوين، الأصحاح 50. يحكي هذا الأصحاح الذي يتميز بالحزن عن دفن يعقوب في أرض كنعان وعن موت ودفن يوسف في مصر.
5: سبق وذكرنا عن التشديد على الموت الموجود في سفر التكوين، وقد بدأ عندما قال الله لآدم: لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. وقد كتب بولس بعد ذلك: وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وسفر التكوين يشهد بحقيقة الخطية وحتمية الموت. يبدأ في جنة عدن مع الله والإنسان وينتهي بتابوت في مصر. هذا السفر يحكي عن دخول الخطية إلى عائلة الإنسان، ولكن في الوقت نفسه يوضح أمانة الله في توفير طريق الحياة للإنسان.
4: نقرأ من هذا الأصحاح 50 من العدد الأول وحتى 13.
3: فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى عليه وقبله، وأمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. وبكى عليه المصريون 70 يوما، وبعدما مضت أيام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: إن كنت قد وجدت نعمة في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: أبي استحلفني قائلا ها أنا أموت في قبري الذي حفرت لنفسي في أرض كنعان، هناك تدفنني، فالآن أصعد لأدفن أبي وأرجع. فقال فرعون: اصعد وادفن أباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن أباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون، شيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر، وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان. وصعد معه مركبات فرعون، فكان الجيش كثيرا جدا. فأتوا إلى بيدر أطاد الذي في عبر الأردن، وناحوا هناك نوحا عظيما وشديدا جدا، وصنع لأبيه مناحة 7 أيام. فلما رأى أهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيدر أطاد قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين. الذي دعي اسمه آبل مصرايم الذي في عبر الأردن، وفعل له بنوه هكذا كما أوصاهم، حمله بنوه إلى أرض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها إبراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي أمام ممرة.
5: كان يوسف يحب أباه كثيرا وكان حزنه طبيعيا، أما المصريون فقد كانوا ذوي خبرة في التحنيط، ومومياء الفراعنة أشهر من أن تعرف. كان لديهم طرق لتحنيط الميت لم نعرفها حتى يومنا هذا، وهكذا طلب منهم يوسف أن يحنط أباه. يمكننا القاء

0: شيوخ أرض مصر. ربما كانت هذه أطول جنازة شهدها التاريخ من مصر إلى حبرون، غير أنهم تركوا أولادهم وغنمهم وبقرهم في أرض جاسان. لا ندري ما إذا كان فرعون قد طلب منهم أن يتركوا صغارهم وممتلكاتهم ليضمن عودة الجميع، لكنه كان حتما ما زال يحتاج إلى يوسف. قد تتساءل مستمعي، لماذا لم يدفن يعقوب بجانب رحيل في بيت لحم التي لم تكن بعيدة عن مغارة المكفيلة؟ أظن أنه كان يريد أن يدفن في المكان الذي دفع ثمنه إبراهيم، وليكون مع سائر الآباء الذين ماتوا على رجاء القيامة إلى الأرض.
1: نتابع القراءة الآن من العدد 14 وحتى نهاية الأصحاح 50.
2: ثم رجع يوسف إلى مصر هو وإخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن أبيه بعدما دفن أباه. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات، قالوا: لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. فأوصوا إلى يوسف قائلين: أبوك أوصى قبل موته قائلا: هكذا تقولون ليوسف: آهي اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم، فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. فبكى يوسف حين كلموه، وأتى إخوته أيضا ووقعوا أمامه وقالوا: ها نحن عبيدك. فقال لهم يوسف: لا تخافوا، لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته: أنا أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا: الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر.
0: من الواضح أن الإخوة استفسروا من يعقوب قبل موته عما كان سيحل بهم. كانوا يعتقدون أن يوسف سيثأر منهم بعد وفاة أبيه. من أجل هذا أوصاهم يعقوب أن يخبر يوسف بألا يضطهدهم. وعندما يخبر الإخوة يوسف بذلك ينفجر بالبكاء، وبعدها يبكي الإخوة ندما على خطيتهم. يمكنك أن ترى أن نبوة سجودهم ليوسف تتحقق المرات تلو الأخرى، ويعطي يوسف المجد لله في كل أمر. إليك الآن آية رائعة: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا. صديقي، لدى الله هدف بعيد المدى، أبعد بكثير مما نستطيع أن نرى أنت وأنا. يجب أن أعترف أنه كثيرا ما يكون نظري ضيقا إذا صدفتني مشكلة، لا أرى أبعد من أنفي، وأتساءل: لماذا سمح الله أن يحدث ما حدث؟ يجب أن نتأكد أن لله قصدا محددا من كل أمر يحدث مع أولاده. لا يمكن أن يدع أي شيء يحدث دون أن يتمم مشيئته الصالحة في حياتنا. وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث، وأولاد مكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. هذا يعني أن يوسف أصبح جدا للجيل الثالث. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين، فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. هكذا ينتهي سفر التكوين، بدأ بخلق الله للسماوات والأرض وانتهى بتابوت في مصر. ماذا حدث للعائلة البشرية؟ دخلت الخطية متسللة إلى خليقة الله. لماذا لم يؤخذ يوسف ويدفن في كنعان؟ من الواضح أن يوسف كان بطلا في مصر،

0: لا أظن أن عائلته كان بإمكانها أن تذهب بجسده من هناك في ذلك الوقت. أظن أنه كان واحدا من الآباء المدهشين الذين احترموهم المصريون وبجلوهم، لربما رفعوا نصبا أمام قبره. لكن يوسف قال لشعبه: عندما تعودون إلى كنعان لا تنسوا أن تأخذوا عظامي منها هنا. كان لديه نفس الرجاء الأرضي الذي كان ليعقوب، أنه سيقوم إلى الأرض مع آبائه. يذكر سفر العبرانيين هذا كعمل لتتويج الإيمان في حياة يوسف. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه، وفي سفر الخروج الذي سنبدأ التأمل به في الحلقة القادمة سنرى في الإصحاح 13 كيف أكرم الله يوسف واستجاب لطلبته، إذ أخذ موسى والشعب عظام يوسف معهم عندما تركوا مصر. صديقي المستمع، رأينا في هذا الإصحاح يوسف الإنسان، صفاته الشخصية، ويوسف هو أكثر الصور جاذبية في سفر التكوين، ففيه قدر كبير من ثمار التقوى وقوتها. فيه نجد صلابة السير في طرق الله، فبرغم ما اجتازه من ظروف قاسية بقي في جميعها إنسانا لله يسلك في خوفه. إن تاريخه لم يكن مجموعة سقوط وقيام، بل سبيل نور أشرق في وضوح وهدوء وثبات. لم تتدخل في حياته زيارات ملائكية ولا ظهورات للرب، ولا كان هو مستودع أقوال إلهية، غير أننا نجده إناء استخدمه الله لأنه استحسنه. كان في قلبه وروحه مطيعا لله. وهكذا ينتهي سفر التكوين، سفر الخليقة، سفر البدايات، سفر طرق الله، سفر الآباء، وقد رأينا فيه ظلالا باهتة لحقائق خالدة: الكفارة والصليب، الإيمان والدينونة، الكنيسة والشعب الأرضي والنبوات. كما ورأينا الله في قداسته ومحبته وحقه وأعمال يديه وثمار روحه.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

Bye.

0: فتوح. بيضرب الحب شو بيذل؟
1: فتومي
0: فتومي.

او يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحاله